السلام عليكم ميديم ويف ستوچگنا غبگنا نيشوبجين اف جي كيلا هرتز توگنا نيشوبجين اف جي كيلا هرتز اف ام رگيا اشاريا چيك ميگا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كرگيلين درين فروچوك باي پي پروگرام اون نيامبو نچا ينتي دونو کلپسيت نچي جونا سلام پوكو بول سونشيك

شيخنا فلوين تفسنا بن جد بن محمد إسماعيل خان الشتنا نيرلونا تيتان يوم شيل أهل جنتي خندق أهل بتشغل غلام أحمد جوان الشتنا